0: اللهم أنت أمرتنا بدعائك
1: آمين
0: ووعدتنا بإجابتك
1: آمين
0: وقد دعوناك
1: آمين
0: كما أمرتنا
1: آمين
0: فأجبنا
1: آمين
0: كما وعدتنا
1: آمين
0: يا ذا الجلال والإكرام
1: آمين
0: إنك لا تخلف الميعاد
1: آمين
0: اللهم
1: آمين
0: ما قدرتنا من خير
1: آمين
0: وشرعنا به بتوفيقك
1: آمين
0: وتيسيرك
1: آمين
0: وتممه لنا
1: آمين
0: فأحسن إليه كله
1: آمين
0: وأثوبها وأصفها
1: آمين
0: فإنك على ما تشاء قدير
1: آمين
0: نعم المولى ونعم النصير
1: آمين
0: وما قدرتنا من شر
1: آمين
0: وتحذيرنا منه
1: آمين
0: وصرفه عنا
1: آمين
0: يا حي يا قيوم
1: آمين
0: يا من قامت السماوات
1: آمين
0: ولرلون بأمره
1: آمين
0: يا من أمره ذا على شأن
1: آمين
0: أن يقول له كن فيكون
1: آمين
0: بسر آمن
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: السلام عليكم ميجرا مغودي مكا مو ينجي لم ميجرا إيرين وغاكي وطلق يمونا بمتاو غاني إيرين شبا وكذي زامو غودي مكا قري قري yo amudu kamun je gidan president ko sharomu kun gode kwara assalamu alaikum
2: bismillahir rahmanir rahim amana rasul bima unzila ila min rabbi wal mu'minuna kulluna amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la